راكب عالعبيه حول وارتاح شوي وحول وي عيناك الله شيخة جبيلة ضيا شيخة جبيلة ضيا يا بشيخة جبيلة ضيا.

مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا احنا

أكيد اتفق فيها أسباب وتيلي كيكي لسك لغي تفنظ الاستنطي تبلال تعترت يواتس مرتي.